بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على ميت الغائب أربع تكبيرات. الله أكبر.

الله أكبر. اغفر لنا ولهم سبقونا بالإيمان أن قبره ربنا. من المسلمين والمسلمات برها وبارها برحمتك يا أرحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. الفاتحة.

معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله

الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أمى الوجود برحمته وأفاض على كل موجود سجال نعمته وأما الأنام ببحر جوده وكرمه سبحانه لا نحصي ثناء عليه إن الأمر كله منه وإليه لا إله إلا الله أحكم حاكم وأرحم راحم أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره من جميع الذنوب والمآثم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأول الذي لكل هم ملجأ ومستجار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار أما بعد فيا أيها الناس قرب الرحيل وأنتم عن الطاعات غافلون وانقضت الآجال وأنتم على المعاصي عاكفون وترادفت الأهوال وأنتم في طغيانكم تعمهون فهل أنتم على ثقة من الحياة والقرار أم بينكم وبين الله عهد على البقاء في هذه الدار كلا والله والله إنكم منها راحلون ولنعيمها مفارقون أما تعتبرون بمن مضى من الأموات أما تخافون من الأرض إلى رب السماوات أما ترون أهوال القيامة أما ترون أهوال يوم القيامة وقد تواردت أما ترون القلوب من الحسد أم بعضها تنافرت أما ترون الفواحش وقد أصبحت ظاهرة أما ترون الهمم عن الخيرات قاصرة أما ترون أن البدع قد كثرت وعمت أما ترون الفتن غلبت وعمت أما ترون الأمانة قد ذهبت وضاغت أما ترون الخيانة قد أثرت وشاعت فكأني بكم قد ترككم طارق المنون وأخذتم من بغتة وأنتم لا تشعرون فتنبهوا رحمكم الله قبل هجوم الموت وتزودوا لآخرتكم قبل الفوت قبل الأرض على الملك الجبار فبادروا بالتوبة لعلكم تفلحون معاشر الجمعة رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan khutbah Jum'at pada hari ini, kami menasihati diri kami sendiri dan juga para jamaah yang dimuliakan Allah untuk segera kembali ke jalan Allah, beristighfar, bertaubat atas segala tindakan, perbuatan, ucapan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Karena tahun semakin bertambah, usia semakin berkurang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Selama hayat masih dikandung badan, Allah akan menerima
taubatnya seorang hamba. Kita tidak tahu. Yang jelas kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, dan banyak berbuat dosa kedurhakaan kepada Allah. Kita sudah beristighfar, namun kita tidak tahu persis apakah istighfar kita itu sudah diterima oleh Allah, apakah dosa-dosa itu sudah diampuni oleh Allah. Maka disitulah Nabi menekankan, Nabi sendiri menyatakan, aku setiap hari selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah tidak kurang dari 100 kali atau 70 kali. Seorang kekasih Allah yang dinyatakan sebagai hamba yang maksum, sudah tidak punya dosa, dosanya diampuni, masih selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Lalu bagaimana kita umatnya yang sudah jelas banyak berbuat dosa dan maksiat durhaka kepada Allah? Istighfarlah yang sangat perlu diperhatikan di zaman akhir ini. Di balik itu Nabi menyatakan, man lazimal istighfar, barang siapa yang terus-menerus minta ampunan kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap segala permasalahan hidupnya di dunia. Dan Allah akan melapangkan kesulitan-kesulitan yang dialami, serta Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu semuanya, diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk selalu beristighfar kepadanya, dan istighfar semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa diampuni oleh Allah dan kita ditakdirkan menjadi hamba yang husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. عن النبي الصادق الأبر أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع العليم. أوصيكم عباد الله وإياي عما نهى الله عنه من قبح المعصية فاتقوا الله ولا تعصوا واستغفروا الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.

برحمتك. بسم الله. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتممين للأشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم آمين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في أنكنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صفوا صفوفكم أين تصفين الصفوف mari safnya dirapatkan diluruskan بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يوسوس في صدور صلي فرض الجمعة ركعتين الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله كبيرا والحمد لله إني وجهت وجهي للذي هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.